وين مش لوني علاقك أرلين يا مونة من أنا ونسيب أبوشة وين مكسور وجسر فم كاسل لك وسكر لك أرلاك أفك بلور لي مونة إيه بقى كم أنا بقى لك فيسبوك أنا بفوش تاسوس لك أرلين ثابل لي إيه كورس على شنو لي شيخ مدافع سلك ولا كأنك نو كاسل لك أفك بلور لي كانو إذا بفي وشيس نتاخو بنا بلا بقى بلقو سلير فانا كلرنا مونة Namun saya suka rabu komenar kan wajah kota Sheikh dan lembaga kita membirna makumen birin sebab I'm talking about 13 June 2026. Kasih bapak lekul bani suka rafana kara 13 ta June ini. Lo kara kau langgabil kau 13. Tapi korung nabil lekam isu suka namun saya mix suraj sarafa menjala layonea.

غربي صان مال يمين اما انا وانا مال قويل مقاي لكايا ابوي صان مال يمين اما راي قاري اما الشاب لكايا من شاب زبزالة وين وانا زمالي يريل من يتم اتوصل قان يفهم بالمالي او سوكي با جوجا ماني اي من هلسة صوشة وين اي من هلسة صوشة بيقول إنك تلي إنك تلي نايل أكو سالس أسوس إنكارون بقى تلام تمنا تصور اللي أنا ينكا عليه أو مشان أور اللي أكومين عليه بس just 5 minutes before the hour 10 o'clock and 55 minutes after the hour 9 o'clock إلا إنك كون إنت لا ولا بيكسو وجي سرف إكارة فم بقو وبينا نوي نايا okay alright نكو بني كارني كانديالسيا 0608875942 بيكسو رمينا نه إنت باي بول أمينا نوي نعجب جابي نلقى واتساب ونبونا كاسة okay red gaming سو رمينا توانا لا Hello, Pegu. Hello, if you're going to come, let me get a number. Is on a montage. Member Sabantan, which one and kiss Mr. Gone. One get a mixer, Umbar Sabantan, even the Cabin Servantan, Bambar Sabantan. Love me the pin, eh? Love me, Valula. And a shot of Santa Cavalian, yeah. La cavarleonia cuben, lo que no bombarriza, man. Bombarriza, no montaña.

0: مرة سبرك لا ترسل لك لكان سمي فري سبرك وانا ودي بيكسر ومين وبوم بام داية آي موم بام داية غسر صور كي اي جل ابوا
1: رشيد معاشي رشيد معاشي مفوكي لا مكخوم ابو انصار لا اصطر بوم صدر ولا مقول لا كما بوشا لو مين كسر اقوى انا قونا لو مين كسر اقوى انا قونا
0: Okay, Junkie K, when I mix the register of Fabin Della Lake, Losurso, I want one of Kuri Maxaki, Lawan, when I mix Romina, Ekano Kosukra, Mutakaran, Vekalaka, Makum Birinka, Timinezawaralia, Aya, Kumin Birika, Sebora, Kumin Britabani, Humamin and Tauliwa. Erosa de Prota, Sakata, Nakashimishabunko.

عشان يفونا بقى نزبك نبي لهاي اقرا دوغي فيلا كلونغا فيلا انت لا لرسم راكاتك ساكا شفلاس تزولي رانينا Mama Lassana Zoo Vele Dogi Fela Lunga, Mumbeta, Mimbetalini Lodini Lodin Goloni, Matiba, Ruelem Sawa, your hunter. I tell them we want Mugalayani, Gobas Godo, in Sava Magungu Sikaya, Alaya Biwa, Oh, my daughter.